جميعا حكم أن نرحب بكم من قلبي. فأهل وسهلا مرحبا أخي الكريم، إن باكستان من شرقها